0: أحسن لك، أحسن لك، أحسن لك، أحسن لك، يساعدوه، يساعدوه، ده بيان كوي.
1: متي، كلاي نو نمشي كدوي بو.
0: ها بيان، سازن إنك بني.
1: سانري.
0: موينا، موينا، موينا يساعدو، موينا يساعدو يا أم فميرا بني. أحسن لك، أحسن لك، أحسن لك، أحسن لك. شه
1: شه شه كلاي دم نمشي لي دبو. شه شه شه شه شه شه لون لون شه شه شه شه.
0: أي بندنو.
1: سانري. أي
0: بندنو. نايه.
1: どこにいるか。
0: かいぎのいぶぷりぼ。
1: へい。なむかないしゃといの。なんがいぶわらこぬこ。さだれ。せ。なんぎこんしゃ。なんぎこんこしぷんしゃ。ぷんが
0: ぷんりの。あいぶんがの。
1: なんがいぶわらぬこ。せ。せ。せ。なこんどしゃ。せ。れんがのしゃ。
0: なんやぶき。なんやぶき。やばなやぶき。
1: Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari, Sadari